0: الحباب الجديدة للمستقبل.
1: So after being released from prison, after this very difficult experience, he realized that he cannot return to Syria. So he did what he could to find work, and eventually he managed to find employment in a restaurant. Initially, the situation was fairly difficult because he was just an employee in this restaurant, but he stayed in Lebanon for 5 years, and eventually, slowly, things started to improve and get better, and he eventually found some stability. Finally, culminating in the fact that he managed to get married, and this was a huge breakthrough that was a mark of the change in his circumstances. لو تحدثنا بعض الشيء عن قصة الزواج يعني أنت قلت يعني هذه كانت فاتحة جديدة لحياة أفضل فكيف كان ذلك؟
0: في الحقيقة أنا كنت خاطب في سوريا وزوجتي من حلب فلما اشتد الأمر في حلب واشتد الأمر والقصف والقتل في حلب فذهب والدي إلى منطقة حلب وأحضر لي زوجتي وأتى والدي وزوجتي إلى لبنان وتزوجت في لبنان.
1: جميل. So in terms of the story behind his marriage, he mentions that his wife was from Aleppo. They were already engaged prior to his leaving Syria. When the conditions became much more difficult in Aleppo, the bombing and the war, his father went to Aleppo and he brought his wife to him in Lebanon, and that's where they got married. بعد الزواج كم استمرت في سوريا أو في لبنان عفوا؟
0: في لبنان بقيت 5 سنوات.
1: 5 سنوات نعم.
0: 5 سنوات في لبنان.
1: نعم. وهل كلها يعني تزوجت في بداية خروجك من السجن أم بعد؟
0: بعد خروجي من السجن تقريبا في 6 أشهر.
1: أوكي ما شاء الله.
0: نعم. الحمد لله.
1: ثم بعد ذلك كان الانتقال إلى نيوزيلندا.
0: نعم.
1: فلو تحدثنا عن نعم كان الانتقال إلى نيوزيلندا بعد مضي فترة في لبنان فلو تحدثنا بعض الشيء عن هذه التجربة المجيء إلى نيوزيلندا وكيف كان التقديم على اللجوء.
0: والله في الحقيقة كانت زوجتي حامل.
1: نعم.
0: ولم يكن لدي تكاليف الولادة في المستشفى في لبنان فقرروا بعض الأصدقاء أن أسجل في منظمة فهذه المنظمة تدعم في هذه الحالات وعندما وجدوني المنظمة الأمريكية فأقترحوا علي أن أسافر كونه ليس لدي أوراق ولم أستطع العودة إلى سوريا فسافرت وأتيت إلى نيوزيلندا وقبلت فوصلت إلى نيوزيلندا عام 2016 عبر برنامج إعادة التوطين بحثاً عن الأمان والاستقرار والمستقبل المشرق لعائلتي وأطفالي تجربة التوطين كانت منظمة وإنسانية للغاية.
1: التقديم كان يعني على أنت قدمت على اللجوء أثناء
0: نعم
1: في مكوثة في لبنان.
0: نعم.
1: التقديم كان من خلال الأمم المتحدة أم
0: نعم الأمم المتحدة.
1: جميل. So he mentions in terms of his relocation to New Zealand. At the time his wife was pregnant and he realized that the financial situation was not helping. He would have been hard-pressed to find money to help her with the hospital costs for the delivery and everything else. So at this time, his some friends of his recommended that he apply for help from an American NGO or organization. The organization eventually recommended to him that because he has no papers and no official documents and due to his circumstances, they suggested that he apply for refugee status via the

0: UN. And it was through that program that he managed to relocate to New Zealand in 2016. So this was after 5 years in Lebanon. And he found the process in general to be very organized and very streamlined. فهذا كان من ناحية ترتيب الأمور قبل المجيء. فكيف كانت التجربة أثناء الوصول إلى نيوزيلندا والاستقبال في أوكلاند؟
1: بدأت من مركز مانجري للاجئين، ثم أكملت منظمة الصليب الأحمر والمتطوعين النيوزيلنديين هذه الرحلة بمساعدتنا في تأمين السكن وكل الاحتياجات الأساسية في مدينة دنيدن، طبعا الجميلة والهادئة. أما عن دراسة اللغة الإنجليزية هنا فقد كانت صعبة جدا ومليئة بالتحديات في البداية، لأنني كما ذكرت لم أكمل دراستي في سوريا وتركتها منذ المرحلة الابتدائية. العودة لمقاعد الدراسة كشخص بالغ ومحاولة استيعاب لغة جديدة تماما من الصفر كانت تجربة غريبة وتحتاج لصبر كبير، لكنني أخذت الأمر كتحدي ضروري من أجل عائلتي ولأتمكن من الاندماج، وبفضل الله تجاوزت هذه العقبة وبدأت في تدبير أمور الحياتية والعملية.
0: نعم، ذكرت طبعا هذه كانت من التحديات المتعلقة بالدراسة. هل واجهت أي تحديات أخرى في الدمج في المجتمع الجديد؟
1: والله بعض الأحيان يعني بعض التحديات يعني تكون صعبة، يعني في غربة ووضع يعني غير معتادين عليه، ولكن الحمد لله استطعنا بفضل الله الاندماج.
0: So after arriving in New Zealand, the initial experience was settlement in the Mangere Refugee Center in Auckland, after which his affairs were taken care of by the New Zealand Red Cross volunteers, and eventually the settlement in Dunedin with kind of all of the basic requirements of life. And he mentioned that he found Dunedin to be very peaceful and quiet, which was something that he was actually looking for. He did face a number of difficult challenges early on, particularly in terms of having to learn the English language. And this was especially the case, he feels, because he left education so early in life. So kind of adjusting to that and getting back into a learning environment was a huge challenge for him initially. But he's proud that it was a challenge that he managed to overcome. Because he placed his family front and center, and he saw this as a challenge that he would have to overcome for the sake of his family. He did face some other challenges in terms of adjusting to new society, particularly being a foreigner and being foreign to the local culture, but he feels that all in all, the experience was very positive, and he managed to overcome most of these challenges and establish a good life for himself. هل سافرت في داخل نيوزيلندا وذهبت إلى مدن غير مدينة دنيدن؟ فأين سافرت وما كانت انطباعاتك؟
1: والله في الحقيقة سافرت إلى كوينستاون أنا والعائلة، وبقينا هناك لمدة يومين، وسافرت إلى كرايستشيرش وطبعا أوكلاند، كانوا هناك بعض من الأصدقاء سافرنا إليهم، فوجدنا أوكلاند يعني بيزي أكثر، يعني الحياة أكثر صاخبة هناك.
0: نعم.
1: فبالنسبة لي كانت دنيدن هادئة.
0: نعم. وتفضل الهدوء يعني.
1: نعم الهدوء.
0: نعم. So he mentions that besides Dunedin, he's also visited a few other cities in New Zealand. So he's visited Queenstown with his family for a couple of days, which

0: for a break, and he also he's visited Christchurch as well as Auckland to see friends. He does mention though that he found Auckland to be far too busy and noisy, of course much more so than Dunedin, and that he much prefers the quiet and calm of life in Dunedin.
1: الحمد لله عندما أخذت الجواز النيوزيلندي سافرت إلى السعودية عملت هناك عمرة
0: ما شاء الله
1: ورجعت إلى دنيدن
0: هذه كانت سنة كم؟
1: تقريبا من سنتين
0: من سنتين ما شاء الله تقبل الله he mentions that eventually when he obtained New Zealand citizenship he traveled abroad to Mecca to do Umrah And he's very pleased, and this was a couple of years ago. So he managed to complete his pilgrimage to Mecca. هل كانت لديك أي تجارب مع العنصرية أو شيء من هذا القبيل خلال فترتك في نيوزيلندا؟
1: والله في الحقيقة لم أواجه أي شيء من العنصرية ولكن كانت أحداث مسجد كرايستشيرش يعني هي هذه أكبر مواجهة يعني واجهناها
0: صحيح
1: وكانت صعبة على الجميع
0: نعم So in terms of experiences that he may have had of discrimination or racism he mentions that he hasn't encountered anything particularly of this sort but the main encounter was of course the Christchurch March 15 attacks a few years back And this was obviously a very difficult thing to encounter for the entire community. And it was kind of a reality check of the existence of this sort of extreme discrimination. لو تحدثنا بعض الشيء عن تجربتك خلال السنوات الماضية فتحت بقالة عربية من فترة مع بعض الأصدقاء قبل ذلك هل كانت لديك أي وظائف أو أي أعمال وتجارب؟
1: نعم قمت في أعمال كثيرة بعد التعلم اللغة الإنجليزية فعملت كهانديمان وعملت في ترتيب الحدائق وتنظيف الحدائق وأخذت خبرة اكتسبت خبرة في مجال الفوركليفت فعملت بها لمدة سنتين وبعدها قررت أن أفتح مشروع أنا وشريك لي ولكن هذا السوبر ماركت كان يعني هدفنا هو تقديم المنتجات العربية والشرقية لخدمة التجارية وتوفير نافذة للمجتمع النيوزيلندي للتعرف على ثقافتنا لكن التجربة لم تستمر واضطررنا للإغلاق بسبب تذامر الافتتاح مع ظروف جائحة كورونا الإغلاقات التي أثرت على السوق بالإضافة إلى أننا كشركاء لم نتفق في بعض الرؤى التجارية وهذا أمر طبيعي في
0: صحيح.
1: التجارة بعد ذلك ركزت أكثر على مشروع التموين كاترينج وأعداد الطعام السوري والعربي والحمد لله هذه التجربة نجحت بشكل كبير وحظيت بإقبال وعجاب واسع من المجتمع المحلي في دنيدن الذي يحب التذوق الأكل المجهز بنفس شامية يعني بنفس عربية
0: جميل So In terms of the work that he has been involved in since coming to New Zealand, he said he worked in many different fields. Initially, after as a handyman, as a gardener, he also gained skills and experience in working with a forklift, which he did for a couple of years. Eventually, in July 2021, he opened a small Arab supermarket named the Olive Branch, along with a business partner. However, it was somewhat short-lived. It didn't manage to succeed, and they eventually had to move on from it. Partly, it was due to the closures as a result of the COVID pandemic. So this affected the success of the business. And furthermore, he had some disagreements with his business partner. So

0: which he says is a natural thing in business, which tends to happen. So they had to kind of move on from this project. But then he's pleased to say that since then, he established a catering business that provides Syrian food. And thankfully, that has been quite successful, both among members of the diaspora, but also the local public in New Zealand, who tend to like to kind of try different kind of cuisines. So the provision of Syrian food proved quite successful. أحب لو تتحدثنا بعض الشيء عن عائلتك. طبعا ذكرت أنه مرتك كانت حامل. الآن كما عدد الأطفال وماذا يعملون الآن؟
1: الحمد لله رب العالمين، رزقني الله بثلاث بنات وولد واحد. هم الآن يدرسون ويكبرون في مدرسة مدارس مدينة دنيدة في كرس بروت، ويتأقلمون مع المجتمع واللغة بشكل ممتاز وسريع جدا، ورؤيتهم وهم يعيشون في أمان ويتأقلمون يتلقون تعليما جيدا ويملكون فرصا لمستقبل مشرق هي أكبر مكافأة لي ولزوجتي. وتناسينا كل التعب والظروف القاسية التي مررنا بها في رحلة اللجوء والغربة.
0: نعم. He, in terms of his family life, he mentions that he has now three girls and one boy, all of whom are attending schools here in Dunedin. And he mentions that for him and his wife, this is kind of the biggest success story for them, is the sense that their children are living in a safe environment and they're getting a good education, that it helps them forget about all of the difficulties that they encountered prior to this point. بالنسبة لتجربتك مع المجتمع هنا في نيوزيلندا خاصة، يعني ما هو رأيك بالمجتمع المسلم في دنيدن، وهل لديك مشاركات في أعمالها ونشاطاتها؟
1: نعم، الجالية المسلمة في دنيدن جالية طيبة وجيدة ومتماسكة بفضل الله. نحن هنا نعيش كعائلة واحدة، يجمعنا مسجد والأنشطة المشتركة. بالنسبة لي، إذا كان هناك أي فعاليات أو مناسبات أحاول دائما المشاركة فيها والتواجد مع الأخوة، لأن هذا التواصل مهم جدا لنا ولأولادنا للحفاظ على هويتنا ودعم بعضنا البعض في هذه الغربة.
0: نعم. وهل لديك أي نشاطات أخرى تشارك فيها؟
1: والله حاليا ليس لدي أي نشاطات يعني بصراحة.
0: جميل. All right. So he mentions that his in terms of community involvement and engagement, he views the Muslim community in Dunedin as a single family, and he always tries to get involved in its activities, partly because it is a way of providing a sense of maintaining the identity for his children and for the offspring of others, but also just it's important to be involved and to kind of help one another. الأوضاع طبعا في سوريا الآن تغيرت، ما هو رأيك بالحكومة الحالية التي تأسست بعد سقوط نظام الأسد، وماذا تسمع عن الأوضاع في سوريا من أقربائك الذين ما زالوا في سوريا؟
1: في الحقيقة نحن نتابع الأخبار أهلنا في سوريا بقلوبنا ودعواتنا المستمرة بعد كل سنوات المعاناة والظلم. أملنا الوحيد دائما هو أن تنتهي هذه المأساة بشكل كامل، وأن ينعم بلدنا بالعدالة والأمن والاستقرار الحقيقي. بحسب ما نسمعه من الأقارب، التحديات المعيشية والاقتصادية لا تزال ضخمة وتحتاج إلى وقت وجهود جبارة لإعادة الإعمار، لكننا ندعو الله دائما أن يفرجها على الشعب السوري الصابر، وأن تكون الأيام القادمة تحمل الخير والسلام. ونأمل من الحكومة الجديدة أن تكون جيدة ومنصفة وعادلة.
0: ومن إطلاعك على الأوضاع بخلاف الأوضاع المعيشية التي ما زالت يعني هناك تحديات، ما هو انطباعك عن الوضع الأمني في سوريا في العموم؟